خدوش نت كبيتي تشاش اللي خانا برفي ما تشاس هندوشات برضا فون رماسي كما كيكون ويتخبراك تيكا باي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبيا بتسي كانو غيبي سخ ما فتعادو تشمو تسوكو نيك برانجي تسلنا ما موتر سخد سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر سلطة